di wattu kumpa xamuñu won ne mos do jël def jamur nekkon fofé lañ koy bayyi legi nak soñu gëmul was'alil qaryata la jël dekk ba allati dekk ba nga xamne kunna fiha ci lañu nekkon was'alil qaryata fofu tam ci alquran was'al ahlal qaryati manam was'al ahl misr an haqiqati ma hadatha البيضاوي من أرسل إلى أهلها واسألهم عن القصة تفسير البيضاوي ختم نار تيمير أجرم بن فك أجرم لا جلوى دكب من واسأل الخرية التي دكب أنها خمنا كنا فيها كلاني نكون بني جمي قد بتفاق دن والعير التي لا جلت نجمه التي نجد من قبل أقبلنا فيها نعم لن جاكار لن أنك نعم بمتك نعم وإنا للصادقون باي واتن نوخ من دك في دي بوكت كرباني دمي تيان با سنة في يوسف بنا في نيو لسين بابا دو نيو جم ولو كنا صادقين ميم سنو وقن دك تين وقن من دك مم وقن نيو دك تيان دا ساتي واي وقن نيو دك تي nab li ñing ko jël ci biir ab saakom te ñoom ñing ci tek seen bëll xala seen bay tontu leen tontul kérogam la bal yi fi nekk kay sama dom ji satchu de waye sawwalat lakum daf leen rafetalal anfusukum seen bakkan am ram mbir kérog seen bakkanu bopp ko toraloon tey bakkanu magama ko toral fa sabrun jamil muñ goofat lay muñ asa allahu khayna yalla عسى الله خير يلا أن يأتيني مؤندل ما بهم تنيوم جميعا يوم يب واو بني دقو وهم بهم جميعا مودي يوسف مانغفا بنيامين مانغفا قلب مكبا مانغفا موتاق مني بهم جميعا يوم يب ما هنجن يان يلا مؤندل ملين يوم يب ذريتهم جميعا عسى أن يجمع الله شملي بهم يقر عيني برؤيتهم جميعا إنه هو يلا هو العليم موي أجي خم دي بني متر الموكتر الحكيم موي أجي خرن جي خم دي بجوم وتولى مد موي خلايا ومد موي نك عنهم تي خلايا قال لي وان غيناو ادي مير نخ ام اك نجابور ñu roñ sa doom yi ndank ndank di roñ benn par benn kenn kum nekkoon it dina la metti am sa doom it jub jub gi nga jub mu juba jow mii ku ko am ku nekk dina la metti moo tax mu fasiru ne yi am du ñuy wax ne doomi benn doomi yaaqub yi ay yonent lañ ñeneen ñu leen du ñu ay yonent ndax jikko yu mel nii ay yonent du ko mel fukki nit ak benn foo ñëw ñu te ronqat kenn ci xale yi njëkk ronqat Yusuf sànni cibteen te ñu yóbbu ki ñoog loxoy neen seen bay xol bi tang jër wata walla anhum mu dumoo yi wan leen ginnaaw wa qaala mu ne yaa asafa ala Yusuf waay maa am lu ma naqal yaa lahfi wa yaa hasrati wa husni ala Yusuf waay maa nam Yusuf waay wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min al husni ngir mer min shiddati al bukai husnan ala waladayhi mufassirun nak wala ulama yi ñi dañu ne yusufa joy rek la ñi ne dedet dem na ba gumba wax ci wax yu bare bari tektalone alqahu ala wajhi fartada basira من يعقوب فقد بصره من شدة حزنه على يوسف وبقي لا يبصر 6 سنوات حتى كشف الله عنه الضر بقميص يوسف وتدلل بقوله ألقاه على وجهه فارتد بصيرا دي واخ اي واخ يو باري باري كي والو و واي القران مون فيم يم رك موي وبيض مو ويخ عيناه نياري بتم من الحزن كي مرما wa huwa kazim waye teewul ma nga neub merma nga deggul alquran wa yabda aynahu min alhusn banatni fa huwa kazim

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بكني دغلو غيناو بن سانتا يالا سبحانه وتعالى جليت نتم محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابه ياك برام خام خام ياك ني رانتي نيوم تتابك نيوم نيب يالا يالا دافالين توفيق اك جامي ادنا اك جامي الله ديسي نيو تي كاتنو سونو برام تي سورتو سورا بني دالون اك يين نيوون نيو با ام تي نين فوكي آية اك نيات ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور سونو برام بني واخني nit day togn buñ ko togn no reere re sumu ñe jéggelé loolu mo di jambar lu togn reere waye nak néna fay daganna innamas sabilu 'ala alladhina yaslimuna an-nas wa yabquna fil ardi bighayri al-haq waye nak lu togn reere re muñ te jéggelé moy la nga xamné moy la gën fofu lañu taxawon ci suratu shura wara do ratay inshallah ci ay ñim fuk ak ñent ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده يالا نين ومن يضلل الله كو يالا دنگل كو يالا سيتان باغا تيجي سي يون و دنگ كو تان يون و دنگ دي دنگ دنگ لو با دنگ فما له كوكو دوتو ام من ولي تي كين كو كاي ديمبالي ديكو جوبالا min ba'dihi ginaaw ndengete gogu sunu borom tabaaraku wa ta'ala ko xamne ci da nga tam nañ jubaji jaar ci di jubaji bam bayila ci jubaji la ci setan bo taxé duggu dama adamay kenn mun la fekk ci jubaji ge jele la ci andal ci njub bu ci yalla tabaaraku ta'ala and motax sakku ci mom ak njub motax ñu wax ihdina siratal mustaqim ci jullu gu nek waxtu yu juróom di ko def muy fukk yoon ak juróom ñaar ci ñaar fukki waxtu yu nekk ak ñeent wa tara zalimina da nga gis nag tooñkat yi lamma ra'awul azaba ba ñu gisee mbugal ga yowmal xiyaam yaquluuna ña ngay wax ñoom ña daan tooñ hal ila maraddin min sabiil ndax ngir dellu àdduna yoon wu fa jëm am na fi وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل نخدل أدنى أمن أو يون وفجم سلاو نبقنت سيوني تكنك يفي الله جوخن تطوان كدي نمتل برن لول آية من فك إنه لا يحب الظالمين لنت وقن آية من فك بنا ولمن انتصر بعد ظلمه لن تخون اي جيني تول وترى الظالمين لما راوا العذاب تنكدي نيت بن موتوغ بوبام مبا موتوغ مروامم مبا موتوغ بوروامم تنيت توغ نيي بن باخو توغ سا بوب باخو توغ سا مروام باخو توغ سا بوروم باخو بو الاخره نك تنكدي يويو buñu gisee al azab mbugal gañu nara faya togn kat yi lañuy daldi wëndel na di dugg ci biir nit ñi di leen laaj ay laaj naa leen waaw ndax am na yoon wu jëm al aduna waaw luñu wursi dañoo bëgg bu ñu ñëwee mën a jéggulu seeni bakkaar bàyyi ab togn parafitoo fi def fi lu baax delluwaat wa arghabu al asyaa'i lil amwaati raddun ila addunya maa al xayaati ولو سويعه فقط ليعملوا صالحه تنفعهم ان قفلوا تبارك الله لول برام مسالك الجنان واخ توغ كون تي ادنا باخ توغ سا مروم توغ سا بروم توغ سا بوب تي توغ موي رك دغ تي يفي جامبور يوم لا دغلوول مبا ديف كلوم لا ديف لوول لول مودي توغ اكباري نا اكباري دغ تي يفي جامبور يوم لا دغلوول mo xam ay wax la mo xam ay jëf la loolu moo di tooñ mooy tasarrufuka fi xaqi gayrika biduni ridaw dugg ci yëfi jàmbur benn nga wax ko ca wala nga jëf ko ca wala dugg ci njabootu jàmbur wala yu demee niki yooyu loolu yooyu lañ ci di ay tooñ suratu shura la ñu nekk ay ñeen fukk ak ñeent
watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom togn kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam Allah xey jottugut wala bok kenn demagul kërëm waye ñom mbeut bu set ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dekk delo ci wat len waaw yu'raduna 'alayha khashi'in min az-zull ñu tit lol ci walu torox buñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyin ci cat beut bu laqatu cat beut bu laqatu manam xol lo ragal doko jox sey beut lo ragal lol bokoy xol doko ñi ngay jox sey beut ne ko jak xor ko lul moy yanzuruna min tarfin khafiyin ba dem ci tafsir kadi ko ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarfin dhabilin dhalil dañuy xolé beut bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñëme xol sawara ne ko jak ndax ragal ko qatada as-sudaymi ne yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy sacc xol ba ndax tiit guñ tiit ci sawara suratu tafsir kon al-kabir dik ñaar fuk juroom ñaar khatum temer ak juroom ñett fuk ak juroom ñett wala juroom ñaar fuk ak juroom ñett ñuy xol lu ñu ragal ndaysan nanguñ ko def jakk xam nga suñu ne amna ben rab bu ñu tuddé gaynde gaynde dafa ñang ba fi ne ku ko xol rek bo toxu ñu wuti say beut commencé gëna tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gaynde rawati nak boko xolé ti nekk ci digënté ak mom da nekk fi sëréwul leen te muy obbali melni ku gëmëntu

yoy ñaari ben rek mo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekke kazib la mom lor ga ci mom lay wacc bu fekke sadiq la nak lor gi ci yeen lay wacc tabarakallahu wax jafar la ngor ci wax qala al-qurtubi ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه ولكن تلطفا في الاستكفاف واستنزالا عن الاذى تفسير القرطبي جك فك جروم ختم نيت تيمير اك جروم ñar الامام القرطبي نانا واجي لي مي واخ سيك ساك تاخو موكاي واخ وان يكن كاذبا وان يكن صادقا من ñar واخ يي سيك ساك تي رساله موسى جي تاخو waye da fay woné rek né ak ñewantugum am ci mom ak wacce lor giñ ko nara tek lolu moy tax muy wax wax ji tabarakallah di ku rafet xel li ibn xéen wu ko ñak wuné ci alkulu jëm xéen wo xamné bu mbir joggé am ca ku ñëmé saña jog wax wax jojé su ko don jural lam koy juralit mu xamné da ko wara wax mu wax ko lolu la suñu borom tabaraku taala waxon ni kepp ku ñuy woxe ne sahikatu njariñ nga bu yi joté war nga ca juk yow sa kaddu juk ci ndax ki tabarakallahu deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquranul karim bi mastuhfizu min kitabillah wa kanu ali shuhada baca fala taqsu an-nas wa khsawni inna allaha yalla la yahdi du jubal du dimbele it bamuy juk man huwa ko xamne ñaari jikko la yor musrif kazzab yalla du jubal ko xamne musrif yakkat la yalla du jubal kazzab ko xamne ki wax katul dul deug la bi maana ko xamne ki yi ñaar moy sa melo rek suñu borom tabaraku taala du jubal say mbeureum ko bo deme ci al imam al fakhr mune wa fi hadha ishara ila raf'i sha'ni musa لأن الله هداه وعيده بالمعجزات وتعريض بفرعون فإنه مسرف في عزمه على قتل موسى كذاب في إقدامه على إدعاء الإلهية والله لا يعدي من هذا من هذا شأنه وصفته بل يبطله ويهدم أمره التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نار فك أك جرم نار ختم جرم فك أك جرم نار mune joxagn bi yalla joxagn fi day woné yëkëtigu darajay Musa yëkëti ku nako ndax yalla jubal nako mom dimbalé ko ci mu'jizat kon Musa nekul musrif nekul kazzab waye bi yalla waxé lolou dal né joxagn baram kon Fir'auna ci waxi dendalé woné kon né kon mom musrif la mom Fir'auna ci dogu gim dogo ray Musa kazzab la mom Fir'auna ci jëm ji mu jëm ci wote ne mom yalla la te yalla du jubal ko xamne ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al-bahri mun hadha naw'un min anwa'i 'ilmi al-bayan yusammihi 'ulama'una istidraj al-mukhatib wa dhalika annahu lamma ra'a Fir'auna qad 'azma 'ala qatli Musa wa qaumi 'ala takzibihi أراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بأنه متعصب له برام خام خامي nga xamne buñu timé wax xam xétu rafetay wa xam ilmul bayan ba ca nek ñu na waxin wi député bi wax istidrajul mukhatib lañ koy tuddé wala mukhatab ndax waxinam wi suñu ko déggé day gis né bi Fir'auna dogo ci ray Musa ak nitam ñe ci kaw wedd ko mu bëgg ko dimbalé waye bëgg na nebalé ci biir dimbalé gi nak fargum farak Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamni wi ataqtuluna rajulan waye tudul turu waji waxul né maak moma far waxul né kuko ray rayma waxul yoy ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah waye waxul ولم يقل رجلا مؤمنا بالله او هو نبي الله يييب واخوكو جيت لولو ني دي توپتو خام خام يويو لولو ني تودي علم البيان واخ جي گنا ياتو واي با ديمي تي تفسير البحر المحيط جيكيب جيروم ñar خاتوم نين تيمير اك جيروم